بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثوا المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: في نعمه ويكافئ مزيده.
1: آمين.
0: يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم

0: أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات.
1: آمين.
0: وبخفي لطفك المفرج.

0: آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

0: من شر ما خلق
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: حظ بعين عنايتك الربانية
1: آمين
0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية
1: آمين
0: جلالة الملك كبوهد ليمها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان ديبرتوان.

مرة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر.

الرسول صلى الله عليه وسلم ساد: لأن يهدين الله بك قلب رجل واحد خير لك من الدنيا وما فيها. وفي حديث: خير لك من حمر النعم. If Allah subhanahu wa ta'ala make you as a guide or person to be a Muslim, to guide him to the right path is better for you of everything in the life. خير لك من الدنيا وما فيها.